وحملا وأرلبا وفحما ربي يلكسي في الحلوم النافعة واجعل حياتي من سقاء مانعة اكسف لي الأسرار والخوامدا يا خير من كسف سرا خامدا.

0: تحسي من خلميا حبليا يا اكرم في التلا
1: خمنا ماني كون سي احمد فماني وقتان بما غير دور فو خمنا كون نديف رك موي دالي ني ديم فوفو ngir dali tewlu waxtan inshallah da
2: ngam ni wax dafa nek
3: recommandation
2: ñun ñoom bokk tewlu rek inshallah
3: tewat nañ fi ngir joxe yitte ju mag joj ñu wax legi kaddu yi nak du wuté ak kaddu yi fi daan am serigne sidi makhtar ka moy yoré lepp lu jëm ci ñi fi tew ak niñ fi téwé moy présentation bi waye suñu noppé itam danañu jox monsieur le ministre de l'intérieur mu yëkëti ay cadeau ci turu gouvernement bi nga xamné ñoo fi téw waye suñu noppé itam nak cheikh mamadou bachir mom serigne abdul khadir mi nga xamné moy cadeau serigne bi dana yëkëti ay cadeau ñu joggé ci serigne bi jëm ci mbolom yépp kon ñu massé ñun ñëpp and ak téwlu ak dal ngir kaddu yi fi jëf té lépp di lu am jariñ nu man ko taatan ba suñu dello la ca war ci jëfé ñu man ko jëf ngir ñu mëna jariñu kon serigne sidi makhtar ka bismillah
1: señ ahmad da mané kon señ ci di mutarka mo wara jël kaddu nonu
2: da naka jek mom moy ñi jek jël kaddu am fasahatul lisan lol tubat kal la kon ñu bokk ko tewlu
4: inshallah yaqulu alhaq fi muhkam tanzilihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ويقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ويقول عز من قائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أشد الناس بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقال أبو المحامد الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن يلقني في البحر روما لغربتي فلي من إله الروض في كل عالمي فمن يلقني للجحد في البحر زاقلا فقد جاءني في البحر جود المكرم أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء أيها الضيوف الكرام أيها المسلمون الوافدون من كل فج عميق أيها الإخوة المريدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكركم على حضوركم المشرف في هذه المناسبة المباركة ووجودكم معنا اليوم يجسد روح الأخوة والوحدة بين المسلمين قال الشيخ الخديم رضي الله عنه المؤمنون إخوتي والمؤمنات لي أخوات وحياتي حسنات أيها الحفل الكريم نحتفل هذه الأيام بمناسبة مباركة تدل على أن المشروع الإصلاحي للشيخ أحمد بامبا رسالة سلام وتسامح ورسالة محبة للناس أجمعين لقد جاهد الشيخ الخديم أعداءه ولم يرق قطرة دم بل جاهد بالتربية والتعليم والتصويب والتفهيم وترسيخ قيم الإسلام وغرس الإيمان العاقل وبناء العقل المؤمن استمع إلى قوله يا جملة قد سلثوا بضلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد ومقالكم إني أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد. أيها الحفل الكريم، لقد كان من الممكن بحسب منطق البشر أن تتحول هذه الذكرى ذكرى النفي والتغريب والتشريد والإقامة الجبرية إلى مناسبة لاستحضار الأحقاد وإثارة الانتقام وتأجيج مشاعر الكراهية ضد من تسببوا في نفيه بعيدا عن أرضه وأهله وإخوته المسلمين، لكن الذي وقع كان على العكس تماما من ذلك. فقد أرادها الشيخ الخديم أن تكون يوما للشكر لا للشكوى، ويوما للعفو والصفح الجميل لا للانتقام، ويوما للمحبة والسلام لا للمواجهة والصدام. يقول رضي الله عنه: ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم، أخرجتموه من دياره بلا حق، وجاهد وقاساه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا، بعد بلاء وجهاد ضعفا. ويقول: شغلت بالشكور عن تذكري ما قد جرى بيني وبين العسكري، شغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلاء. ويقول: شكر إلهي حان في ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي، ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي. وقد صدق الإمام البوصيري رضي الله عنه حين قال: لو يمس النضار خون من النار لما اختير للنضار السلاء. ينكلف يتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي يكتي كادو تنجلو سنو كلف الشيخ محمد البشير. نجي سنتي نيب بايول كن ndax bi serigne bi yëkëté kaddo mu woté bis bi da ngeena bayyi seen yitté ak seen soxla ñew téw de ko santé la suñu borom néna mi ngi ci jital kilifa diiné yi mi ngi ci ték kilifa aada yi ki jité réew mi ñewon na fi ci fan yi ñew sét ci serigne bi ki nga xamné tam mo jité assemblée nationale ñewon na fi ci fan yi sét ci serigne bi bisub tay bi nak opposition bi ken desul suma len limé duma mëna matal ken desul jambour yi nga xamné bokkuñ ci ben parti ken desul kilifa diiné ken desul njabotou cheikhul khadim ken desul talibi ken desul suno borom nak dako sop nit ki bala jël da ngay jëf bala nga tedd da ngay ñak bala nga agn da ngay liggey ku de xamna ne cheikh amadou bamba defna motax mu djel ñakna motax mu tedd liggey na motax mu agn te natou bu metti moko dalon bañu laaje rasoulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko kan mo gën kan mo gëna metti ay natou ci nit ñi mune la nit ñesha gën ñata top natu yi ñuko tégon nak bis bi mu tambali won da ko def bisub sante yalla waye du bisub xolo du bisub mer du bisub xex du bisub jambat fatahta bab ash-shukr li wa ghalaqa bab ash-shikayati ladayya mughlaqa kon bisub jang al-qur'an la bernde tuddu yalla jokk ak bok motax bis bi jokk balamay nak lim kilifa yi damay xamle ne al academie al alamiya li ulama al wasatiya ta cheikh adjan jite ko te narona magal si te am ngant def nañu decoration bu am solo bo xamne dañ ko daglel cheikh mohamoudou bachir mi tok ndax xam ta hawayam ak pass passam ak liggey bi nga xamne mi ngi koy liggey kon ñu ñew ci lim gan ñi nga xamne ño fi tew yalla neewon wa'tasimu ta sar wa yalla ne won wa'tasimu ca saaru wax tek ca bi hablillahi jangal saaru wax ñepp la wax bil ca wala tafarraqu nu and aw ca yoon wo bañ di tañaxu lolo waral ngeen dajalo fi Touba di sante yalla and ko wa Touba Cheikh Muntaka yal na ko yagga wote ngeen yagga wuy ci kenn bañ ko wute limal te waawon rik doora jalla fi luñ fi seddale ñu am ci walla Seigne Babacar yabal na Sidi Ahmadou njabotu Malik Maligay njaboti Ahmadou Cherno Bachirou xey yabal ay waada ñu teew ci lolu doyna kharqul aada Cherno Madani yit yabal ci ay ndaw ak khadimul ummati mi ko jara naw laye ñi dañ da ñewando di lay lay demal nga laaj ko sidina isa lay ndiasan du wote mukk wote bamba bo fa deme gis fa setati bamba lewna ñasen ñewna di magal bis bi cianaba teewal bay asan ci bis bi ibadur rahman anando di magal mustarshidin cheikh mustafa day magal fore jureje ibnu abbas sall domam ja abdullah matnaw sall kermam alaji yagna ñew Touba lajal serigne dam minna yoni Touba njabotu tafsir abdou cisse mbeurma ak setimam ahmadou dem musiwuma jamal ñi ak seleen tedal ak jam ngumba ngeewal ker sosé am len jam wa ndank nar wa koyli alfa tew nañ marsa fuma lubudu ñooñu seew nañ gu yett ak sherif ya sante ay dara taslima ñom ku len ziaré am dara kolle de gek wa bamba modi yagna ndeer nar ya seen mam sidi xoya magna moy chamñel mare mo kunte minu xam mi torondo mare mo kunte minu am kremam rawan limal ndarame dembu matar kala rawon ci rew mi dembu bul fatte ker mam abdou ak mam malle sherif tilala ab serigne day nalle cheikh maudou sar limal ma cheikh sowane ñi jog de sam jikko ye ka wane mbula jolof ngielu limal ker boursine oustaz assane cheikh nam ken du len jine tierno muniru tek ci hisbullah safirul islam ñoo fi tew lillah bul fatit serigne abibou saxo buy defaruk bok du dox day waxu limal ma keur imam de tafsir mor touré ahmed quraysin tek ci sky ñoo gore imam wa pikin imam keur massar ahmadou dam ndjay minu xam mudino war touba mourid dimash ak fuladu xam nañ ne wuy ci bamba moy li jaadu mam khali amar tek ci ali imran dañuy defar gona ya sollen alquran limal ma ahlullah le nga joru tafsir mabafi don imam nyoro almami abdul mufidon almami ahmadu sheikh delo don almami madina baye mas seigne dabel ca kaolax kedugo ak pakaw nya ken du len nax daru salam yen sigilen digale Allah serigne basirou ndaw la rewmi jale cheikh nebegey wokam limal get ardo alhaji tidiane nak manon na wirdu limal ngoran dolle ca tierno kanji wa rumde ak wa morola ño yanji bul fatte mukk gor ga mbake tanjang ku soro waye yalla farne janjang digan da ngeena digelo wa Touba yalla nanu delu digelo su boba tierno birayim doyna cheikh digan ni daru doylo seigne karamum diwan wa daru alfa tek ci wa lewna kenen mbeulexi bul fatte warak limal ñanen wa kar serigne wuli ba waw ba arafat ina ko wa cheikh cisse waxtu du ko fat ap esit senu bleguey rafetna nda xam momor jong xelam xarañna limal serigne mbub modi meru kawlax limu fi don ñepp ko xam jeru la wax Serigne Matara Gadiaga Cheikh Muniru Niang Alhaji Ndiaye Mbaye ma da defar di jang wa jimbira ca kebe mer ak siwal bo fa deme da nga fa tour ay xewal wa ahlu bayt ak imam tafsir njur fole ju reje ñooñu faale wuñ bur lo tabja tabja yow limalel kokki ndaw ñe dañuy tari di yor ay jukki cheikh jeyli sar limal imar imam omar jeen ak wa gonas ku farlul du len sen demal bambour alhaji cheikh sambo domam ja cheikh tidiane do wote lambu seigne modou mi sam ndonay mamam ya ngir bañ mu rur wala mu reer bokam ya taxawluna mangi dagan ci ñepp cheikh muntaha yag ba jommal ñepp ci cioba rey ki sak lepp ak fepp Sina Isa Laytam xam ngeen ne seen khalifa Cheikh Mohamed Mukhtar Lay dafa genn aduna Serigne Mohamed Lamine Lay wutuko nako ñepp ñaanal yeen mi woyof toy te yag ñi ngi jaale tam Serigne Dam jegen ak wa keur Imam Alhadji yep ci seen dejj bi nga xamne dañ ko am fan yi xam ngeen sax khalifa Mam Alhadji dafa tukki bitim rew ndax yaramam mo neexul nako ñepp ñaan yaramam sedd goyu ba mu ñibi sewat uuf njabotok Mam Alhadji Maître Alhadji Diouf ñi nga lay nuyu di la sante yow ci wa kër gi nga maire kër Massar and ak Serigne Koso mi ngi ci jotaay bi wa AIS and ak Mam Cheikh Mbacke batay ñi ngi ci jotaay bi Souleymane Badiane di talibé ko am pastef ak taxaway ci dëkk bi ñi ngi koy gëreum di ko sante di sakku nak ñepp ñaanal Alhaji Ablaye Mbaye Pex nako ñepp ñaanal yaramam dafa xawa lebbat lebbat dafa lebbat waxtu wi fi la ko daan fekk te def nako at yu bare bare bare yalla yag yalla nako yalla may wër mu yag ci lool ba lim yene liggey mu man ko taxawé
2: aw señ Alhaji Ablaye Mbaye Pex ndeysan mom di jambar lol am labir ablak labir lol wax deug yalla kon lol mo wax nako ñepp ñaanal rek mu fiix ak jam wax deug yalla ndax mom taxawayam fi ñepp rañ nañ ko wax ju rafet ma sha Allah jerejeef señ Khadim kon ñu wéyel kon deglu señ Mukhtar ka
4: ونشكر الوفد القادم من المغرب من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقد عودنا صاحب الجلالة بتوجيه وفد رفيع المستوى إلى طوبة بهذه المناسبة المباركة ونخص بذكر الأستاذ محمد خروبات والأستاذ عبد السلام علوي والأستاذ مصطفى سليمي والأستاذ كريم الجيلاني كما نشكر صاحب الفضيلة الشيخ بلال الحلاق مفتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وقد قام الشيخ بلال بتحقيق كتاب قيم من مؤلفات الشيخ الخديم واسم الكتاب مراقي الأمن والسعادة فقام بتحقيق هذا الكتاب وسماه منابر الشهادة على مراقي الأمن والسعادة كي مام داما تي تخاو شيخ بلال ميغا خامني Amérique la jogé téw fi té yag fé téw dafa jël ben téré bo xamné Cheikh Ahmed Bamba moko talif muy maraqil amna wa saada mu tahqiq ko top ko defarat ko genn hadith genn aya yi genn waxe borom xam xam yi defarat ko bamuy téré bo xamné aduna sepp man nañ ko jëfëndiko moy téré bi téré Cheikhul Khadim bi Cheikh Bilal al halaq moko tahqiq jox ko serigne bi serigne bashir mi moko mon kon ñi koy sante bu baax nashkuruk ya sahib al fadil al cheikh bilal ala hada al amal al qayyim wa ala hada al hudur al karim bo cheikh faid mohammed saïd imam al masjid al markazi fi london wa cheikh hamza al kattani من الطريقة الكتانية بالمغرب شيخ حمزة تام داما سي تاخاو نده دا نجيل كادو لغي سي تور كليفه ديني موم نك ميغي جوغي مغرب بوكو تا الطريق الكتانية موي يون و خامني دغما اك المريديه داي ديغنتي بو ياغ ياغ سين مام مو نيك مول تيري شيخ احمد بامبا دان يبال اي ناو ني نييو دي فك شيخ احمد بامبا كون شيخ حمزة دانا جيل كادو لغي نرحب بك يا شيخ حمزه على هذا الحضور ونحن نعرف العلاقات العريقه التي كانت تربط بين جدكم وبين الشيخ الخديم فاهلا وسهلا في هذا البلد المبارك الشيخ الخضر عبد الرزاق من نيجيريا الشيخ عبد الرشيد رئيس جامعه العلوم بالصومال والشيخ محمد الامين الحسني امين عام نقابه الاشراف في المغرب والشيخ عبد الله الرشيد من السعوديه محقق كتاب مقدمه الخدمه الشيخ عبد الله الرشيد تام داما سي تاخو ميغي جوغي المملكه العربيه السعوديه موميتام ليغي بيغا خامني شيخ بلال داكو ديف سي تيري بي ديفنا ليغي بو خامني نون لا ميل سي تيري بي تود مقدمه الخدمه كون نين كوي سانت ديكو دالال بو باخ شكرا لك يا شيخ عبد الله الرشيد وشكرا على هذا الحضور وشكرا على هذا العمل القيم وشكرا لك من الاعماق الشيخ محمد ابو زيد استاذ الاصول جامعه صبرات بليبيا والشيخ احمد الطلحي داعيه اسلامي كبير ومرموق ومشهور ومقيم بمصر الشيخ نصر الدين المير استاذ التربيه الاسلاميه في بلجيكا الشيخ اسماعيل اسوف امين عام جمعيه التعاون الاسلامي الافريقي من النيجر الشيخ محمد ابراهيم الفطاني من تايلاند امنا ديليغاسيون بو خامن نك بريزيدان بو موريتاني الشيخ ود الغزواني موكا يبال السيد محمد فكناش دكتور محمد بادي الوزير بامدين السيد الوالي نجسلي فال السيد العلام الدردري والمعطلة والسيد عبد الله طيب بوبا نيو نيغا خامنا نيو في تيوال بريزيدان بو موريتاني امباسادور بيتام بوكنا سي ني في تيو ñi fi tew tam ci ay ambassade Guinée Conakry sen ambassadeur dafa tew Iran yabal nañu sen ambassadeur Mali sen ambassadeur tewna Niger ambassadeuram tewna Norvège ambassadeuram tewna ak Thaïlande yabal na ambassadeur Turquie yabal na ambassadeur Venezuela yabal na ambassadeur ñi nga xamna nak ay conseil lañu yabal Algérie ci la bok wal Mamlaka al Arabiyya Saoudiya Cameroun ci la bok Canada ci la bok Chine ci la bok Île Comore ci la bok ak Côte d'Ivoire ak Espagne ak États-Unis ak Finlande ak France ak Guinée-Bissau ak Indonésie wal Irak wal Maghrib والخطوط الملكية الجوية الملكية المغربية عمان يبلنا ديليغاسيون رويوم إني مي أنجلتر يبلنا ديليغاسيون روسيا يبلنا ديليغاسيون أك رواندا يبلنا ديليغاسيون والسودان سوريا يبلنا ديليغاسيون كونسيل بوتشات تيونا تونسي يبلنا ديليغاسيون إنيون européenne yabal na délégation ak égypte yabal na délégation émirat arabe yabal na délégation qatar yabal na délégation ong qatari am na délégation ong wami yabal na délégation ministère de ministère bi yone mbiru bitim rew ci sénégal def nañ def ju reuy yabal nañ mbolo mu takko takko takko fukki nit ak juroom ben teewal nañ fi ministre bi nga xamne mo yoré bitim rew muy monsieur bir rew bitim rew mu cheikh nya président adama baro yabal na délégation ñu tew ci serigne bi gabon tam yabal na délégation bo xam imam fall ma nga nele tok moko jité cheikh abdallah ben baye yabal na délégation bu mak docteur mohammed mahjoub ben baye docteur al fadl yahdi docteur al cheikh sharaf ñu andak docteur abdul ahad abdul baqi mbake te cheikh abdallah ben baye ko ne xamna ni kilifa gu magla di borom xam xam bu maga maga maga mag cheikh baba tal min al tariqa shadaliya tawna ak al umda ahmadna daymani wa muhammad al mukhtar muhammad ibn al abba min al nabaghiya muhammad al amin wal cheikh muhammad al hafid al alawi wa zawiyat باب والحمد زاوية الشيخ المستعين بالله الكمليلي زاوية الشيخ عبد الودود الحاجي ньо ньо بوكو نانتي نيغا خامني ньо تيو الشيخ درديري والمعطى تيونا زاوية الشيخ احمد بامبا زاوية الديمانيين زاوية الحاجيين زاوية الحسنيين زاوية الشيخ محمد ابن احمد مسك زاوية أهل أجفا أعمر زاوية أهل باب محمد لقمان زاوية بطلميط زاوية اليداليين زاوية التيجانيين زاوية أهل الشيخ إسحاق والشيخ أحمد جماعة حيدر الشريف زاوية الشرفاء تكماطين زاوية الشرفاء قرك زاوية أهل صلاحي زاوية الشيخ أحمد بدي زاوية عرفات الشيخ حبيب توري زاوية أهل الشيخ أحمد أبي المعالي زاوية تندغة زاوية المجلسيين زاوية أهل الشيخ سيد محمد زاوية تيجنتي زاوية الحاج المشري نعطو ملان زاوية أهل بكة زاوية أهل بيا زاوية الشيخ الخديم قلنكم زاوية كوم ليلين زاوية الشيخ محمد فال متالي ندريغي إمام صرصارة جمعية الشيخ أحمد بامبا لتعزيز الأخوة الموريتانية السنغالية سمو الأمير الفايز سيسي من النيجر الشيخ فايد عمر سعيد من بريطانيا الشيخ تاج حسين من بريطانيا الشيخ عبد الحق من ايطاليا الشيخ عبد الرؤوف جسكيا من بنين والشيخ عبد القادر ديمو من نيجيريا والشيخ احمد الرفاعي نقيب الاشراف في نيجيريا والشيخ محمد طاهر ادريس من توكو والسيده مريم بنينا من ارجنتين والسيد مهيمن أنور من أمريكا وسيد جماندي عمر من ساحل العاد وسيد بامبا موسى من ساحل العاد والشيخ علي كوتي من غينيا بيساو وسانغون جاورا من غينيا بيساو والشيخ إدريس مورو من توغو وسيد بدر أبو حمد من بوركينا فاسو شريف حيب ايدرا جوغي سارا محمدي بوكو نتي نيغا خامني ñoo teew ñi sàmm waromay tuubaatam seen teewaay rafet na. Ñu wuramaa di waxoon naa ko Sara Mamadi wax naa ko léegi kon mel na ni waaw wax na ne tam ki nekkoon njiitu réew mi président Macky Sall tam yabal na fi ay naw waaw kon nag sëñ Ndam jigéen wax naa ne ñëwoon na waaye dafa daal di dellu ndax rakkam moo génn àdduna ñu ko koy jaale di ko jaale xalifa ba
5: di ko
4: ñu wax tam sëñ Mansour Niang ñëwoon na màggal si wante àdduna wàññiku yàlla tàbbal ci àjjana ji gën a kawe lii daal mooy kàddu yi nga xam ne waa Arafat ca Gambi ñoom itam teew nañ xam ngeen ne Papa Demba Touré moo jiiti taalib yi nekk ca Gambi ñoom itam def nañ délégation bu mag a mag a mag kon dañuy njëkkanteeg waxtu wi jox kàddu gi Cheikh Mohamadoul Bachir wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Tabarkàlla Serigne Khadim kon loolu mooy délégation teew nañ fi macha allah muy lim bi moom tabarkàlla bari na lool yàlla yàlla xeeb dolli waaye Serigne Touba daal loolu moo waxoon ne wallahu yanturu nii wala xalxu tatbauni fi lbarri walbahri daa rafin bi laa dar gis nañ ko de ba muy bind xasida gi ne ma ngi ko bind ca maa yomba juróomi ati maa yomba yooyu ci muy xasida yaasal bousharat bil ayati wa suwar kon Serigne Touba yàlla fay na ko tabarkàlla Serigne Khadim kon dañuy wéyale rek incha allah dafa mel ne kon dañu bind kàddu gi Cheikh Ahmed Bachir waaw incha allah
1: wallahi ni sant bu ñu lim délégation yi sa yaram day
2: dawalla tabarkàlla
1: ndax mun nañ ne monde entier ñoo ñëw ci Touba
2: ñëpp ko wuyu si
1: wallahi ni sant
2: ñëpp ko wuyu si dafa mel ne texe àdduna texe waa àdduna gépp mën naa jaar ci Serigne Touba
1: wallahi dëgg la wallahi wér na wallahi wér na
2: tabarkàlla
1: sànq Serigne Ahmed dama seetaan benn vidéo yàlla xam na dama xaw a jaax soo sax ndax waa ji wax jëm ci wax dafa yéem
2: baax
1: ndax nee dafa tenté at ay at mënul màggal si Touba
2: ndeysaan
1: mais ren dafa jaayante
2: ndeysaan
1: teel a dagg bi
2: pour ñëw ñëw
1: Casamance
2: Sénégalais la
1: non du ca déedéet Sénégalais de
2: est
1: ce que
2: tabarkàlla
1: xam naa mene siñe ba tey am naa siñ mi ci délégation yi
2: jërëjëf
4: allahi sawfa yulqi kalimatahu bi niyabati an al wufut

0: الكريمة التي قدمت من خارج السنغال. إذا نرجو أن نحول الميكروفون إلى الشيخ حمزة الكتاني. تفضل يا شيخ. مشكورا.
1: الخليفة العام للطريقة المريدية، السادة العلماء، السادة السلك الدبلوماسي، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن الأكاديمية الدولية التي أمثلها، وكذلك عن الوفود التي جاءت من مختلف الدول العربية والإسلامية لحضور هذا الحفل البهيج وهذا الموسم الكبير الذي فيه إحياء لذكرى هذا العلم الكبير الإمام المجدد الشيخ أحمد بمبا مباكي المعروف بالشيخ الخديم رحمه الله ورضي عنه. ولا غرابة، فإن بلاد السنغال كما بلاد إفريقيا لا زالت تخرج من فينة لأخرى أئمة مجددين وعلماء مفكرين ورواد المصلحين. لم يقتصر فضلهم وعطاؤهم على بلادهم فقط، إنما عم البسيطة كلها، ولم يعم فقط العالم القديم ولكن عم كذلك العالم الجديد. فنحن عندما نبحث في تاريخ أمريكا اللاتينية نجد أن أثر علماء إفريقيا كان أثرا كبيرا، سواء من كانوا هناك من الدعاة وما أثروه من تأثير. ولا أحد يغفل عن ثورة باهية، ثورة المسلمين في باهية، سلفادور دي باهية، التي كانت سنة 1834 في البرازيل، والتي قام فيها المهجرون الأفارقة بالدعوة إلى الحفاظ على حقوقهم والحفاظ على دينهم والحفاظ على إيمانهم. الشيخ أحمد بمبا هو رمز، وهو عالم كبير، وهو قائد فذ استطاع عن طريق القلم وعن طريق الفكر وعن طريق الكلمة الصادقة أن يؤثر في الغرب الإفريقي وأن يؤثر في نفوس الناس وفي إيمان الناس وفي دعوة الناس إلى الحرية، دعوة الناس إلى المحبة، دعوة الناس إلى الصدق. وبالرغم من ذلك فقد ابتلي ابتلاء كبيرا، فقد نفي مرات عديدة، وكان مجموع ما نفي وأبعد عن أهله وأحبابه 33 عاما. استثمرها كلها في التأليف وفي الكتابة وفي الإرشاد، حتى ترك أثرا مهما جدا وعظيما جدا، أثرا فكريا يستحق أن ينشر وأن يترجم إلى اللغات المتعددة وأن يدرس في المعاهد العالية. وإننا في الطريقة الأحمدية الكتانية إننا لنجد أننا كنا مرتبطين منذ اليوم الأول بالشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه، وذلك عن طريق الإمام المؤسس الشهيد أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني، مؤسس الطريقة الأحمدية الكتانية، الذي كان على ارتباط وثيق بالشيخ الخديم. وهو ارتباط كان بين النخبة المؤثرة المصلحة في العالم الإسلامي ككل. وقد وقفنا على شواهد ودلائل على تعاون وتزاور مع الإمام الخديم حتى وهو في منفاه، فقد كان أعيان من الطريقة ومن الأسرة الكتانية يأتون إلى السنغال وإلى الجابون خصيصا من أجل أن يزوروا الشيخ ويتواصلوا معه ويطبع كتبه في بلاد الشام وفي مصر وفي المشرق الإسلامي، مما يدل على الأثر والبعد الذي كان للطريقة البريدية من ذلك الوقت. إن حضورنا في هذا اليوم لا يعد بالنسبة إلينا تجديد عهد، ويعتبر بالنسبة إلينا صلة رحم، ويعتبر بالنسبة إلينا قياما بواجب كبير من التضامن بيننا وبين إخواننا المسلمين هنا في السنغال. وهو أمر أمرنا الحق سبحانه وتعالى به في أن نكون متوحدين، وأن نكون متعاونين، وأن نكون متواصلين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكما استشهدت ببيتي منذ يومين أعيد بالاستشهاد به، فقد قيل: الغرب شيء عجيب ولي عليه أدلة، الشمس تأتي إليه ومنه تبدو الأهلة. ولا شك أن الإمام الخديم رحمه الله هو من أهلة هذه الدنيا ومن نباريس الدنيا التي يهدى بها الناس ويسحبون سحبا إلى طريق الحق وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. وأهم أمر عرف به الإمام الخديم هو الاستغراق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الكتابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الصلاة التي تتضمن الكثير من الشمائل والخصائص والمعارف والعرفان الذي فتح الله تعالى به على الشيخ الخديم، والذي لا زال يستطيع أن يستكنها ويستخرج كما يستخرج الذهب من الصخر. وهذا عمل العلماء والأكاديميين، أن يبحثوا عن هذه الأمور وأن يشتغلوا في هذه الأمور. أجدد شكري للطريقة المريدية التي سنحت لنا هذه الفرصة للتواصل، وإن شاء الله سيكون تواصل وتواصل بعد ذلك، وتعاون على إخراج هذا التراث، وتعاون على تنسيق الجهود وتنسيق الأعمال التي هي في صالح الإسلام والمسلمين وفي صالح الأخوة وفي صالح السلام العالمي. ألف شكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كادو رافتنا لول تبارك الله موي علاقه بو رافت بو خامني تبارك الله تاريخه بو نيك تي عربي سعوديه موم مكو في تيوال واخ ديغ يالا نينا علاقه بو رافت لام ديغ ماك يونو موريت واخ جي رافت لا واخ تي سيرن توبا تي ميندي ييغا خامني بينكو جيمي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم مون لوني ورا ياتال لا نخ تبارك الله ليغي لا بو خامني موم يومبل تبارك الله damen seigne khadim xamna wax ji lepp mom mënu ñu ko traduire way dal rafet na lool damay wax ni dal diplomatie sénégal buñ bëggee mu gëna yaatu ci aduna bëpp faaw yoonu mourinho jittal ko
3: deug la
2: ndax dafa rafet tok ñepp ma sha
3: Allah
2: amu tok digg kenn nak jërëjëf ñu kon wéyel rek kon insha Allah bari ci cérémonie officielle jërëjëf
4: digalu kilifa ma libal leen délégation gouvernementale bi nga xamne son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye moko yabal fi mu teewal fi gouvernement bi nga xamne premier ministre Ahmadou Al Amin Lo moko jité délégation bi nak kiko jité moy ministre de l'intérieur Mohamedou Makhtar Cissé ministre de l'intérieur et de la sécurité publique mi ngi andak ay natango ministre délégation bu am bu takku la mi ngi ci andak le ministre Cheikh Tidiane Dieng ministre bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci mbirum ndox ak assainissement mi ngi ni top and ci ak le ministre Balla Moussa Fofana bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci urbanisme collectivité territoriale ak aménagement du territoire mi ngi ne top ñu and ci ak le ministre docteur Bakary Sarr bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci communication ak relation ak institution yi di porte-parole du gouvernement mi ngi ni tok ñu and ci ak ministre Aliou Dione moy ministre en charge bi yore lepp lu jëm ci microfinance économie sociale et solidaire mi ngi ni tok mu and ci aussi ak le ministre Cheikhou Oumar Ba bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci agriculture ak élevage souveraineté alimentaire ak élevage mom moko yoré Cheikh Oumar Ba mi ngi ni tok délégation bi aussi ministre de l'intérieur and na ci ak ministre bu ñuy wax ministre Samba Diouf muy ministre de la des télécommunications et du numérique mi ngi fi tok mu andat ci aussi ak ministre Abdoullah Hat Ndiaye bi nga xamne mo jëm ci mo yore lepp lu jëm ci transport terrestre et aérien yemu ñu ci ministre yoy délégation bi ministre yoy ñi ngi fi fekk ku ñuy wax gouverneur de la région de Diourbel monsieur Ibrahima Fall di sama kilifa mi ngi fi tok and ci ak préfet département Mbacké monsieur Khadim Ane mi ngi tok and ci ak le sous-préfet de Ndam de l'arrondissement de Ndam monsieur Djidiak Kital ñu fekk fi aussi maire de la commune de Touba Ndam maire de la commune de Touba Mosquée Serigne Abdoullah Hatka mu dalal aussi délégation bi ci délégation gouvernementale bi la bok dalal ñu moma gouverneur ñu and aussi ak le directeur général de l'administration territoriale gouverneur William Manel mi ngi fi tok and ci ak délégué général aux affaires religieuses professeur docteur Jim Dramé mi ngi fi tok and ci ak le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique monsieur Aline Pala Mbay and ci aussi ak directeur de la sécurité publique muy commissaire Ndiara Sène bi nga xamne mo fi téwal directeur général de la police nationale bi nga xamne and ak ñun mais da am leneen lu ko té commissaire aussi Ndiara Sène and ak commissaire spécial bu Touba mi ngi ni tok and ci aussi ak colonel Ange Ange Yata bi nga xamne lepp lu yoré sapeur opération sapeur pompier ci lu jëm ci magalé gamougué ak inondation yépp moko yoré mi ngi ni tok mu de présente fi général brigade nationale des sapeur pompier Momodou Ndoy wa and ci aussi ak professeur Abdou Aziz Kébé kenn du len ko présenter kilifa diiné gu mag la mu and ak ministre bi accompagner ko ci délégation buñ paré ci lolu aussi délégation gouvernementale bi and na ak ay directeur généraux directeur ak ay délégués généraux mën na ci ñëké Abdoulaye Niane délégué général bu DER dëkk Touba mi ngi fi tok and ci ak Momodou Habibou Diop di directeur général société africaine de raffinage SAR mi ngi fi tok and fi ak le DG bu Soleil monsieur Lamine Niang mi ngi fi tok and fi ak le DG di Crous de Bambay Baye Mayoro Diop mi ngi fi tok and ci ak sen dom bu ñuy wax Amdi Seigne Amdi Mustapha Mbacké muy coordonnateur du programme de modernisation lu jëm ci ville religieuse yi mi ngi fi tok and fi ak Alassane Gueye di directeur de la bonne gouvernance and ak aussi ku ñuy wax Ndiassé Mbaye muy attaché cabinet ministre des transports ak Mustapha Diouf Lambaye ministre de la pêche aussi yabal na fi ku ñuy wax son conseil technique madame Bahoum mi ngi fi tok ku lim nak ju mënu ñu lim ñep mais lool def na né délégation la bu takku bu ñew ci bisu cérémonie officielle bi and ak ministre de l'intérieur ci ndigalu sen kilifa yi gëna mag muy premier ministre ak président de la république ngeen balma jërëjëf wa salaam
2: inshallah kon muy délégation gouvernementale bi nga xamné ñi ngi ñëwé ci njital premier ministre machallah ci ndigalul ñi ngi ñëwé ci njital ministre de l'intérieur way ci ndigalul premier ministre ak son président Bassir Diomaye Diakhaye Faye kon señ Khadim dafa melni kon dañ nan forte délégation dal ñom ñoo ñëw tawaf gouvernement bi ok kon ñu wéyé kon batay ci biir cérémonie officielle inshallah
3: sall bobu bu tedd bobu bolé ci ko horma yu mat seuk di ko jaglel Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké mom mi nga xamni mom moy jëwriñu Serigne Touba tay ci kaw suuf nuyo bobu nu waccé ko jaarale ko ci loxo rakam ju baax di di sunu soppi di sunu xarit di sunu wëllëre nga xamni mom lañu bolé lon ci liggéey yu magal bi muy Cheikh Bassirou Abdou Khat
2: bokk dig
3: waye nang wacce ko ci njabotu Mam Cheikh Ahmad Bamba gi yeb nak mo goor ak jigen waye njabotu deratam ak njabotu ruham bayiwunu ken ci mbokk talibé yi ak mbokk julit yeb di len nuyu rawatina nan kilifa diine yu len fi wut, rawatina nan kilifa diine yu len fi.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

الحمد للحق المبين من كون ليبين على الكتاب المستبين مع جميع نعمي أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريد مسلم.

مسلما على الوحيد بكلكلي وكلمي شكرته إذ غسني بقطمة الماء السني ذاق

كنت من المكرمين. صل على من جعل قرب الوجود حين عن وآله ثب النحل وثعبه وكرمين. صل على

0: لكم بفي طرسمي
1: يا سلبخا والخدمي من إيد رب الخدمي واذكروا لذات خدمي يا منير لقمي.

وهو المطر والعين. من باستقامة يقول إلى الجنان من عميد. سل وسلم يا قدير على ذراجك المنير، وهو البشير والنظير بنقم ونحم. ذاك الرسول الراحتي وصاك الرحب الراحتي وصاك الصلف ذاعتي، ذاك الرسول الملحمي. سل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على

يا من لديه أملي حني على المصملي سل بكل القمحلي مع جميع الأمم وسلمي يا بديع على المطاع والمطيع ذاك المصطفى السفي حبيبك المفقع

فمن به يهو بسوء في الآل وفع بالعدو وتتقبل قلمي حبل يكون قلمي بشارة المقدمين واكتب

للفرس قبل الملة فسيرت كالعدن وكالقضاد الصعب طردا لآل الريبين.

محمد الخير الأليم وآله وسلم صل على عيس العرب وصاك كاهف القراب وشاك رافع الركاب وثابي وسلم.

0: دائما ابدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Nit lèr yu joko djugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Kenyar FM ak Jantibe FM, indi Lergue FM di bati jamba japlanté ak wolenté gu andak yakar.
2: Ajar ja'alahum rabbul bashar kaluqamin lil ahmin wa min khawariq

ومنه شيئا لم يروا ورجعوا في العالمين وهو سورة الستر مع العقيق الأكبر في القار مرى نفري وما رأوا من عظمين حمى العبيص المانع يقني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خير العرم كان يهين حرياه كما يهين حرما وهو

وصحبه وسلم. يا رب سل كل حين على رسولك الأمين وآله ذوي اليقين وصحبه وسلم. يا رب

مردي العدة العظم سمو معي لجاو الوجمي بسالك اليوم عسل لنا أعمال من وجل

نحمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل الشر المسجلا بالمصطفى المقدم. إني أخاطب الجميع فيه وفي الآل العدول وصعبي بلا قمود بصلي وسلم.

وكل أساس الحباب فيه ولم يجتهدا بتوبة لا قربا من ربه المنتقمين. وهو الذي

taal bu fayul la far jafal day gu mané fuluk fayam bur yalla sedd nañu li lu jitu nun xam nañu li teer mandem jitu na li ci nun ba war nañu gërem تحليم شيء من دقائق أهل الفضل من أهل النبوة والولاية وخير من أهل الشهادة وأهل الحكس في اللزم بحرمة السيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ سامبا جار بينانا شيخ سامبا جار بينانا لير بيونين بلا في دف مجري لير مكوكوسف mu bi xol bi bam waaf duggal ci xambiri sangam yow ma lastu nakolaat mu ne ko waaw to defi xaat bobu la door ni man waaw

ووقوا القلب الطيب قريبا لدى الأعضاء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابهم في البحر هنا أدور وخاتمه بالمتى وهو بطيبة وإني لو جار هناك يزور وخاتمه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رضا وسرور وخاتمته في البحر السير ينتهى إلا الله والمختار وهو منير نبي الهدى طاب لي النصوانا وأنت بمدحك الصلاة الجدير فسل خالقي روض العدالي معا بما أؤب به للبري أنت النذير فسل خالقي تعجيل أوبي بمنيتي فزاك على المولى الكريم يسير عليك الصلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نحم قدور ومنه صلاة مع السلام إليك يا ابناك الكريم.

خمن احمد بامبا دارا مزاغين دبوخي خمن كوزيا احمد بامبا خمن احمد بامبا سامبا لو بي خاق در در خمن كوزيا احمد بامبا.

خنم احمد بامبا سمبلو بي قاب دردر خنم اوزيغ احمد بامبا خنم احمد بامبا سمبلو بي قاب دردر خنم اوزيغ احمد بامبا خنم احمد بامبا سمبلو بي قاب دردر خنم اوزيغ

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا